اوکے سی سوي سمي سمرا غلي اردن كده ما خزان سر شامل تو بیا وکال سر خبر کوم سي وي دکره کو واره خو خلي فرمايشي کو ورتا يي سي خوش نصیب امیش نور وی اور یخان دیر سے تمنا ہدایت خان فرام بکر منڈی بنو امزینا قرار شاہ اخبل دا خبرو زه خوشاله شیخه